الشهادة على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

هاي الطريق البيض ومن هاي الوضع المفروض ما نعرف شو من أخبيط الاعتقاد.